إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه بناء السلام في القفقاز الجنوبي نموذج جديد للأمن الإقليمي، وحديث آخر تحت عنوان أجندة السلام في القفقاز الجنوبي الاتجاهات الرئيسية للتطورات الجيوسياسية الجديدة، وحديث آخر تحت عنوان أذربيجان إفريقيا جغرافية الشراكة الجديدة. أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه بناء السلام في القفقاز الجنوبي نموذج جديد للأمن الإقليمي. لا تلعب اليوم جهود ومبادرات القوى الكبرى فحسب، اللاعبين الإقليميين دورا بارزا في ضمان الأمن الدولي. من وجهة نظر هذه يمكن أن يساهم بناء السلام والتعاون في القفقاز الجنوبي في تحقيق الأمن على المستوى العالمي. تنفذ أذربيجان في السنوات الأخيرة سياسة ثابتة لخلق وقائع جديدة وتشجيع تكامل اقتصادي وافتتاح شبكات المواصلات في المنطقة. في هذا السياق يكتسب المؤتمر الدولي تحت عنوان مساهمة إقليمية في الأمن العالمي بناء السلام في القفقاز الجنوبي الذي استضافته مدينة شوشة أهمية كبيرة، لأنه يشكل منصة هامة لتعزيز السلام في المنطقة وزيادة الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون الدولي. ضمن المؤتمر وقعت الآليات لتأمين السلام ومساهمات المشاريع الإقليمية في تحقيق السلام المستدام، وكذلك مسائل إعادة البناء وإعمار المدن في مركز الاهتمام. الأمر الذي يعتبر أمرا بالغ الأهمية ليس فقط بالنسبة للقفقاز الجنوبي، بل لعدد من المناطق التي تعيش مرحلة التطور في الفترة ما بعد النزاع، أكد رئيس المجمعة البرلمانية للصداقة التركية الأذربيجانية شامل آيرم في كلمة ألقاها في المؤتمر على الدور الهام للمشاريع الإقليمية العابر للحدود في تسريع التنمية الاقتصادية وتحقيق السلام المستدام. تستعرض أذربيجان اليوم نماذج التطور

بفضل تنفيذ أعمال إعادة البناء والإصلاح على أراضيها المحررة. تهدد خطط إعمار المدن ومشاريع المدينة الذكية والقرية الذكية وإعادة بناء البنية التحتية للنقل والطاقة الاتجاهات القادمة للمنطقة، الأمر الذي يدل على أن السلام الدائم لا يتعزز فقط بالاتفاقيات السياسية، بل المشاريع التي توفر ظروفا جيدة للتعاون الاقتصادي ورفاهية الاجتماعية والروابط المتبادلة. أثبت المؤتمر المناقض في شوشة من جديد بأن أذربيجان تلعب دورا فعالا في تشجيع الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة. يكتسب ضمان السلام في القوقاز الجنوبي أهمية كبيرة ليس فقط لتعزيز الأمن الإقليمي بل الدولي أيضا. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه بناء السلام في القوقاز الجنوبي، نموذج جديد للأمن الإقليمي.

0: على بين كلام.
1: هنا محطة باكو للإذاعة العربية. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه أجندة السلام في القوقاز الجنوبي، الاتجاهات الرئيسية للتطورات الجيوسياسية الجديدة. أيها السادة، تعتبر أجندة السلام أحد الاتجاهات الرئيسية التي تحدد مستقبل المنطقة والتي تشهد حدوث تغيرات جيوسياسية. تثير أذربيجان كمبادر رئيسي لأجندة السلام التي تكمل نصرها العسكري بالمبادرات الدبلوماسية في الفترة ما بعد النزاع. قد حددت المبادئ التي تقدمت بها باكو الرسمية الاتجاهات الرئيسية للمفاوضات الأذربيجانية الأرمنية القادمة. يكتسب ضمان السلام المستدام وطول الأمد أهمية خاصة لإزالة الخلافات من قبل أرمينيا على المستوين القانوني والسياسي. إن النقاط الرئيسية الأكثر إثارة في المناقشات هو استمرار الإيداعات الترابية ضد أذربيجان في الدستور الأرمني. وفق رأي الخبراء، فإنه من الواجب حل هذه المسألة على المستوى القانوني لأجل صمود اتفاق السلام وإزالة جميع الخلافات التي تمنع بناء الثقة في المنطقة. في الوقت نفسه يخدم الاقتراح التي تطرحه أذربيجان ليس فقط تتبع العلاقات بين البلدين، بل تطوير القوقاز الجنوبي كله. إن افتتاح خطوط النقل واللوجستيك وتوسيع التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الإقليمي سيتحقق بضمان الجو الأمني، قال مدير قسم التحليل العلاقات الدولية ماتين ممدلي. إنه لا يمكن الحديث عن التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في ظل غياب الاستقرار في المنطقة. يوجد اليوم خياران رئيسيان أمام المنطقة، وهما إما مواصلة سياسة المواجهة وإما الانتقال إلى مرحلة التعاون. فيما يخص بأذربيجان، فإن موقفها واضح. نموذج السلام الذي يعتمد على القانون الدولي ويحترم مبادئ السيادة ووحدة الأراضي المتبادلة أفضل وأحسن خيار لمستقبل المنطقة. لهذا السبب سيكون تحول التطورات الجيوسياسية الجديدة إلى وسيلة لضمان الأمن والتعاون المستدام مرتبطاً بأجندة السلام بالدرجة الأولى. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه أجندة السلام في القوقاز الجنوبي، الاتجاهات الرئيسية للتطورات الجيوسياسية الجديدة.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه أذربيجان إفريقيا جغرافية الشراكة الجديدة. دخلت العلاقات بين أذربيجان وأفريقيا مرحلة جديدة من التطور في السنوات الماضية. تدل المنتديات الدولية والزيارات المتبادلة والتنسيق في المنصات الدولية على توسيع التعاون في الأزمنة الأخيرة بشكل خاص. تسعى باكو الرسمية إلى جانب تعزيز الحوار السياسي، تطوير الشراكة في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية. تنفذ أذربيجان سواء عبر خط الدولة أو مؤسسة حيدر عليف المشاريع الإنسانية في بلدان إفريقيا، وتقدم مساعدات لمختلف البلدان ضمن المبادرات التي تشمل قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لأجل تحسين الرفاهية الاجتماعية للشعوب. تجلى هذا التعاون في فترة انتشار جائحة كوفيد-19 والأوضاع الطارئة بشكل واضح. إلى جانب هذا، تجلب خبرة أذربيجان في مجال الأمن الطاقي والاتصالات والإدارة الرقمية اهتمام بلدان إفريقيا. يعتبر أصان خدمات نموذجاً ناجحاً بالنسبة لعدد من البلدان. يعد هذا النظام الذي يعتمد على الحكومة الإلكترونية والإدارة الشفافة ورغبة المواطنين أحد الاتجاهات الرئيسية للتعاون المقبل. تثير خبرة أذربيجان اهتماماً كبيراً لدى الدول الإفريقية، حيث يتم استعراض إمكانية التعاون في إدارة مشاريع الطاقة المتجددة والنفط والغاز والبنية التحتية للطاقة. إلى جانب هذا، تتوسع آفاق مشاركة شركات أذربيجان في المشاريع الضخمة المنفذة في بلدان إفريقيا. تسعى باكو الرسمية لتوسيع جغرافية الشراكة الدولية مع قارة إفريقيا. إن هذا التعاون لا يشمل فقط المصالح الاقتصادية، بل يستند إلى الدعم المتبادل والتضامن، أكد نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالشين رفيف في مؤتمر دولي مخصص ليوم إفريقيا بباكو، على أن العلاقات بين أذربيجان وبلدان إفريقيا تعتمد على الاحترام المتبادل والاعتراف المتبادل بالسيادة ووحدة الأراضي. يمكن أن يتحول التعاون مع أفريقيا إلى أحد الاتجاهات الرئيسية في سياسة أذربيجان الخارجية. من المقرر تنفيذ المشاريع الجديدة في المجالات الدبلوماسية والطاقة والزراعة والتكنولوجيا الرقمية والخدمات العامة. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه أذربيجان إفريقيا جغرافية الشراكة الجديدة.